جيت انا ديك لعت احلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيفي بديك في فلاشة ما فيش رحميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدى العدل شاب جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو

طارت هذا النوم الان وين بذي عن يومي انا قطع البحور سند بذيض على مغضور فرق وعذاب اجك البيم ما تضحك الوش انا العراط على الكذاب انا العراط الوهر اللي يتحدى الشبل اللي من زيك الاسد اللي ناك اخت البلد فهمتوا كيف يلا نك الغلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حمي التربيل بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف

جاز جابت شغلي انت طلع بجواز انا لهتيت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكوا دخان وكل مين فيكوا حريد احترد خد خد خد حطوا ونامكوا السخ امريكا عكم اعدام صدام حسين سحب اقسام حمي الدربيل بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكوا السخ ام الامريكا وحلفاء الشعب الزبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطننا ووطننا وابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقول لي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تموا في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحمه.

انا لا بنسيش بشمتش بالناس مبسوطي في كونه عشتنا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نسف انا اجمد خصم انا جاي انسف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش

تخافش علي بوقع بنزل وكيف دايمة هبة ودبنا شمس الغد والسيف والوعد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكم صح ولا لا ومليش بالحب قلبي فواد زنا بيعطيض صبيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا وجع تقبلت حسنا ندق والدنيا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نصف انا اجمد خصم انا جاي نصف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش انا نصيد الوش انا نصيد الوش

0: بان كي كبر من طاري بان.
1: واش انت عارف شنو كدير ولا ما عارفش؟ واش عمرك سمعتي بحقوق المؤلف، الملكيه الفكريه؟ هادشي اللي كدير فيه راه البيراطاج، راه كيعاقب عليه القانون.